قبرك سلميزان سمع اسم ذلك سلهن القبرك مقار لمتو ذلك سلون أقرناك ديرو السان وين يدوس أنا كقدار إيكي عشقا ذلك سلون

أسك قليليس لمية أدك صديو وإذا كي تميزن أطغطني خن الدنيس روحني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن